قولي مدخل يفري لندن تهمتين لندن تق تق لينور تكتدو يب كتجاكا لوبيان انتبه بواخي بالمقرب سنخل سدوي تشيغوان.

وي دخلي لنكب كل يكفي يلا وخذنا قيتم نكون فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يوم ينتبه دي الفاتري نينا ندحق فاتري دنجرين ويجمي قلنا كيو جامدي ننجب ديوت كبدي جامد تقنق تيرو يو خمد سوك جانجي دن يوك ستوحي سودي جلد تلو جانجة تت نخ يالا دوبان نمونولو ليل القرآن ببخم موت الكسيت وارات يجب ولنجي دبلو رجعي ولنجي دمجي قوانو

النبي صلى الله عليه وسلم لنا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخو تي بنتبي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ.

يؤخرك كما أخر نوح النبي الله. ملكو سبور مينا سنة نيخي مقدل سفن نمقدل ونفن يونتي على نوح يونتي بينكو. وما بعد هذا يا جبريل وابو سمفن قدي بطرني أتو يونتي على نوح يا نسيتك منيكو خناندي منيكو كل منتين يككي na ba def tay rek ñani lolu dalon na sidna Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax na ni bi malaaka bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxoon mom rek malaaka mi ba dugg fokk ci waxi mu dégg ci yalla ne ko man kat sa waji ragal de taxna mu tudd ma pers ba sama dugg bi xawna yam yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gënaawul nak loxo bi mu yépp ci kawar mu dundat ko ci at bi mu ñëwé wax ko yonent yalla Musa yonent yalla Musa def ni ko suñu ko dundé ba nopp lu ci top lu ci jëg mu ne ko dé mu ne ko kon na ko fa jété mu melni kon ñoom nit yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom ndax yalla soko yégué rek mu yëg la waaw soko baye xel.

تجيب لك يا أخي يا عزرائيل أقسم عليك بالله يقبض روحي فقد بلغ العمر منتهى عليكو يو سمبك يا عزرائيل جبنا جيالني تانا نانغ جلسم روح كن جلكو لخ دندبي سسنا يمنا جيام وايام كنك جلسم روح مويج سمبرو فوفج ساسا ci la malakul mumtuma commencé di xëc ci roox nga dalee ko ca baaraam yi tànk ya.

تخرج لك تجندي تجندي ابني روحي تخرج لك أدنى كلك من رجل يلا جندي رجل يلا yen doomu adama yi ndax sigam malaakami moo fi bàyyiwul ki gën ci nit ñi rawatina keneen mu mel ni ikk na ci xadis sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jaani jibril fa qala ya muhammad ish ma shiit fa innaka mayitun waxmid man shiit fa innaka mufariqu واعمل ما شئت فانك مجزي به. وعنه انه قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي اعمالكم، فان وجدت خيرا حمدت.

سبحانه وتعالى وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله لنا ميسمان داتا.

البروج ينكت أسمان الآلي والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروج ينكت أسمان فكل نؤك نعر متخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. نانين دروشوي نكتكو أسمان لأي بعض يجيمي فكلن أكنيار وأي نيني ينغتو جبارك لا إله إلا الله. نانين فلوكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب نيني ينغتو جي بارك لا إله إلا الله. motax ñu ne bepp liggey bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gawa nangu ñu ne itam gis nañ ne

يا أيها الناس تقدون ديكي يب بجدان وريك باتو توحي دينيو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

ليتمو باتو لا اله الا الله محمد رسول الله نينا بما ديكي واخ بوبو باتو لا اله الا الله محمد رسول الله نينا يوننتي بي دي واخ لولو مو جوني جيمبات اك نغم سي سما خول مال عثمان.

0: سيد حاجي مالي سيوخنا
1: لينا
0: يلا دي أمنا جي وانتي لول جي جاما مي سوري ولين لينا بون نيت ني أندون ريك داكور جينا يلا لين دين نيو سحال باتو لا إله إلا الله مي دوك شنيوم يلا فينيو لين جي جي مم جوافين جي أي بو جي سي يلا نمين نبونيو لدارا لدول سنو توحيد مو بيرول سنو توحيد مو بيرول kon yalla ñu yalla may tawhid bu wër ñu ni tam bokku na ci jagle yi nga xamné tu bi di baatu Allah am na ko leneen bu fekkante ni nga febar wala nga am bokku mu febar

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. منيمنا أنك لدي في مويا الله جاخلنما يتم من أبو عتاهية نك لنيت دي من ودي وحدانية الله من لنيت من ودي يالا أتاي دال جاخلنما أني مسي جاخلنما نك لنما ودي يالا موي كدي يتم جاخلنما نك لنما ني أم فيتو موي يالا من يالا لب لو يكترك mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga duggul mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw mo tax yalla leleef muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya uli albab mom abu atahiya neena yep lu yeungu wala mune tek dal neena ci mindi fi neena yeungu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u alashya'i neena yawmi gessu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmam ji ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtaanu yalla yi te bayyi jëmam ja ndax su ngeen di xalaat ci jëmam da ngeen di alko lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu don na wax ak dom nan ko i'lam ya bunayya annahu لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد ينتبه صلى الله عليه وسلم واخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من دون دينك دوم جديك وخنكو يو سما دوم ننغ خمني يالا ميدي سبوروم سوفيك كنتني أمنا كنين كمو بوكل مور كو خمنا يالا لني موم كون كو كدنا يبل أي يونند ني يالا يبلي أي يونند waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay woté gisunu benen yonent bu ñew né jenen yalla ko yondi ku ñew rek daf nan yalla ma yondi yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonte ne amna benen yalla bu fi nek bu wute suñu yalla ji bokk ak mum nguram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xole setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk mbeur muko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la

وكباي. وقيل سميت بذلك من الاستقامة من قولهم صليت العود على النار إذا قومته. والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه على عن خلافه. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة مننك فريبتي الاستقامة بفريئك جب جب خج جب خمني لالو الفن أكنك مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى. ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leele arab bi wax ne sallaita al-uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danen koy wax ko defey nga ne sallaitul uda sallaitul uda wala sallaitul uda ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawama fi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-salah من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جل نسفر دي جبنتي بنت بودنك نقول لك كي سفر بي مفدو بخي جب غناو بمودنك من يتم بودنك ببن نكو بشد لبن لنغا نكت ننبو سخي كي جل نون للي جل جيد jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wutek sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل يب لو بن رك تام كو باي نح جولي جي مولي كونديشوني جولي جي سيرو باتا نيك باتا يالا روف موي ولي سا خول با ليب لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبن جولي كوكو دا نكو ديندي با موسيت ويتي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digal lu bax da len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalé wul njabot gi ndax julli nañu wala dét waaw so bëggee nag sa njaboot sori ak mbon xiirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngoog kon aaya boobu mu ngi ci suratul ankabut aaya ñeen fukkeel ba ak juróom ñu ne moom julli silatun bayna al abdi wa rabbihi moom julli silatun bayna al abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégé nga yalla lol ndax sa julli gogo xecc na la ba nga gëna jégé sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xecc motax ñu ne silatun bayna

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لنه بنيون سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم موك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على الهدي واسع سيني مبوك مباخ مي دي هادي واد اك سيني سيرن بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخي نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيانا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منول ايتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ مصيبة رك مولا تي فك ملني كون دنيي سوكنديكو رك تي نديغل فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال نيو تي سوتور دي نيان ايتام غور جي فمو تد ترايام بوبو يالنا نيك يرمندي تي ادونا بي ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermane ci umma bi yermane bu upp ni dundam nekke won yermane ci ñu yal nako yalla def yal na yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sopp yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chefelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chefel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wone ne yonentibi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin adhim motax way kat ba wax ne ara kull madhhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara ويكت بنين جسناني بيكو تاغ بونو تاغ يونتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تاغ بوبو تاغ بو غات لا تاغ بو غاتن لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تاغ ناخ يالا تاغ نكو با نوبي موني دونتي صاح كي تاغ غور غور لونا با ديف لا مو مان موني ناخ يالا mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin adhim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsir way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam mini na qasida bi di burd len ci ñu xam yalla nenañu qasida bi ken waru ko wone tudde burda neena bur alen ko waru tudde mini qasida biñu waru no tudde burda moy bana su'at nax ويكد بني وحك عبو بن زهير موماسة تقيون انتبه بيون انتبه سمي مانتو مجوخ مانتو بوبو لنوتو دي بردو بي ملنك جيكول چه بردو بي چه بردو بلي لجيك مني بردو بي لنكو ورو نوتو دي مودي برأة برأة موي اكوير مني نتخنك نواركو تو دي برأة معنى اكوير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ge yep daldi de manam dafa paralyser won messe yep tele ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muni suma jele sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla meuna teggi febar bi mu ma tek wax nañu ni bi mu commencé qasida bi di tag yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy muuf neneen ba mu yewoo rek la febar ba denc mom mu wër ci saasi yegatul benn jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woroone tudde mudi ak wér ñu ni nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtaari fi alqidami maana dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ne bayit bii dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمكم سي قصيدة بكم سي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانامكم سي وكو سنت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومونسي تي امين تذكري جيران بذي سلامي ماذا اشتد مع جرى من مقلة بدمي مومني نك تي بيت بي مو كومونسي قصيدة بي امنا لنجي تودي براعة استهلال براعة استهلال مودي ngay nga jëm ci mbir dundu buy wane ne fa nga jëm mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si moom itam imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam nañu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ciofel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow muy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom nga muju jaxaso ak ret mu ne ko am message da ndax da nga jaxase dama an rongoñ bi damin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi fi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñi wax fi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy basaron nga muju jaxasok dret fateliku ay soppe yu nek ci fi salam motax wala det ñu ne fi salam nak barab la bu nek digeunte makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelawul li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madal barq wala melax gi xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi ñola tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñet yi dal amna bu tax ngay joy wa aqrabal ilah li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax gi xuy ci lendem gi joge ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeenum uppe joge ci barap yoy mu fatali ko ay soppem mel xoyé joge ci barap yoy itam mu fatali ko soppem yi nek fofu mu ne ko xamna ni dal amna lutax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمت وما لقلبك إن قلت استفق يهني لورال سنياري بجي سنن وخيني لن فيغو لن باي جوي ينين دي جوي رك نوي جنو دوت دي جوي رك لتخ سخول ببنكو خيقل كي tiis wi nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def daf ko bàyyi léegi mel ni ki muy waxal nekku fi mu ne ah ayaxsabu sabb ann alxubba mun katimun ma bayna munsajimin minhu wa muttarib muné ki sopp dal da fay fokk né ciofel dal dañu koy neub tok di joy rek diko naxarlu ci xol né ko dal ma ngi lay yegal né lawla al hawa budul won ak banex lawla al hawa budul won ak ciofel lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci genti bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala arit do tour rong do ve do fok li zikril ban ngir fateliku garabu ban ya nga dan garabu ban nga dan tok di waxtana ka soppe wal alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak tiofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak tiofel kon do tok ni xol di xole manatu lo nelaw jeber rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop ni taxul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا
1: فاتي على حاجه
0: ودي اك تفيل غو خامني سوتي كوكو رونغوي اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarongu yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka hudulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatay 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو من ودي نيو صفلو تسك نجاق ريك سي تيس تي والو تفيل دم نبسخل تي يو نياري ردي رونغوني dem na ba saxal ci yow febaru songo ñaari rudu rongañ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ya di touro andak dret marke ci ñaari lexam ya muneko ciofe la tax budu won ak ciofe rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari re du rongoy ci sa ñaari la muneko itam budul won ak ciofel do febar ba songo ci sa febar ba yaangi niro ganchaxu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songo jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirele ñaari rudu rongañ gi ci ganchaxu anam ci xonk bi mu xonk mu ñirele febaru songong bi ci ganchaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal cofe la tax nga tok fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manatee jaar pour weddi liko waji wax ci la soga nak nangu ne ciofe la tax muy joy mu ne ko naam wa wa ciofe rek mo tax muy joy mu ne ko nax sara rañan na tayfu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لول موتخ فأرقني لول موما في لول تخ منتو ما نلو لول تخ ما يفق منكو والحب تفعل مك يعترض اللذات بالألم دفعي كار بانيخي تيك متي ني تفعل نيخي نون لأمي يتم أي نخر كي متي منكو دال كم بك لا توب ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gimu am ak sokku gimu sop lolu bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak ya la imi yawmi may yedd في الهوى العذري تبنيخ تبنيخ غير عذرة معذرة ولا معذرة سوني معذرة مدي مفعول سوني معذرة مدي مبتدا منام يوم من يد تبنيخ غير عذر اك نغانت لغني مني بجودي تمن إليك جمتي يو نحكت ولو أنصفت سونا مونا سلال دال لم تلومي دوما يت سونا مونا بني يقصي وقت دال دوما يت نحلم بك غنبناك تخناك لوناك منيكو لتخمك متدفيد العذري مني دفا ام جيل بنيو تودي عذرة بين فاميلا بني في اليمن نيوم سنو بغي دانيو دغو سي سن مبغيل با منين تادي نوتاخ ناخ سيني خول مو ويوف سنو بغي رك سن بغيل داي اوب نيني ايتام سن بغيل ايتام دا دان جيغي دايو ñu ni itam giir uzra giir la go xamni seeni goor dañu fidel seeni goor buñ la bëgge bëgg nañ la ñu la bëgg mukk bëgg keneen ñom dal seen mbëggeel da fay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigeen itam dañu mandu waaw seeni jigeen dañu mandu suñu bëgge rek ñom itam jeex muniko kon man sama ciofel ak sama bëgg bëgg ci kima bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir usra ndax ñoom buñu bëgge rek dé ci muniko kon nak sama mbëggeel dama ca fas yene dé kon su fekke nam nga selal baña yaq say wax buma yett muniko ndax عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن منيكو من كر سمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي نخلا سري بمستتر عن الوشاة سما سكري كفل دال نقوم قرن باكي sama jangoro ci fen itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dog ndax bari ni lu nit nam bu ca joté rek melni nambatu ko waaw leleg sa ki sa soppé ngi gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mune ko man nak meluma non man dal sama soppé bi man nam bu mu ko gisé itam sama mbeugel du yok du wagne ko nama ko beugé won rek la koy beug kon wala da'i bi mun hasan muniko mahatta min nusha lakin lastu asma'uhu inna al muhibba 'an al 'uzali fi samam muniko yangi may yedd di rafetal yedd yi muniko wante nak li ngay wax yeb munumako deg ci dumako deg muniko ndax nit su xasse beug te mbeugel ga deug ci mom neena da fay tax ci taxna muniko te mang lay yegal ni inni tahamtu نصيح الشيب في عدل والشيب ابعد في نصح عن التهم منيكو من كتومالنا نيب تومالنا نيب ني دانيو ما اغناني كيما بك بصح تومالنا نصيح الشيب في عدل بيجاو بي نيو واتش سام بوب ديما يد صح تومالنا نينا سما بيجاو داف ما اغناني كيما بك والشيب تكت بيجاو ابعد في نصح عن التهم مو غن سوري توما صح ci yeddel waaw lune man na am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu dess bi jaw mu ne te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tuumal na ko ci yedd yima yedd xam nga mak mu nekki ak ciay ciay su deme ba bi jaw nak bi jaw ba commencé nak di koy yedd nan ko nak ciay ciay ki war nga ko bayyi.

0: بالمصطفى
1: وانتي مملني يد غوغو نيكو دون يد دا فا ديم بي جيسني نيكي تشوفيلام دا فا ملني دا فا تيغ وون سي بانيخو باكانام موني دال لي تخ نانغوما ديغلو بن يدل مودي ني فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم من فإن أمارتي ورنانيكي سما بكان بيغا خامني داف مي ديغال ريك بالسوء تي لو نياو موم دي ما اتعظت وارول بنذير الشيب تي وارك تي خوبك بجاو والهرم اك ماكات mom dal be jawam koy xup

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلوسينة كاتوني يالا أكمبا خم سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلوكادي سين خريج احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeuntek mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofu ko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yonent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu ko kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سا جامي بوما لاجي سوري ومالين مو ملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان يوغا خامني نيت كي بونيكو جيباري صح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنع بينك تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

0: ko wor
1: bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aajo wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada bi julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki non itam ñaanu iliman bu mandu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu
2: kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhass bi madid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يوننت بي لا يالا واخنيكو سا جامي بو ملاجي سوري ومالين سوري ومالين مو ملني يوننت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان يوغا خامني نيت كي بو نيو كو جيباري صاح بو نيو كو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بآية الكرسي سنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق الله عز رب الفلق دمكو وخنة بچم جوغ إلى آخره موي بچم جوغ كون غا جانغ فلق جانغ ناس غناو بو جانغي نك آية جي ما في جانغي ييب نينغا بولا نيخي نغا جانغوكو بن يون بولا نيخي نغا جانغوكو أي يون نيت يون wala juromi yon

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

وتنبه الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار. ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار. يين دوم آدمي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي ينيغي گومبو گومبلو باني جيس دگ گي نغي ريك باني كو توپ نانغولينا وارو بن يون خنا امول اب يوننت بولين ديكل di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonent bobu ëndalewul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ñe yalla gëreem ëlëk namma leena téral ci aljana ak ñe yalla méré namma leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul du lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len te du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla seen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di natto bur bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم آدمي yen julit ni xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلو سينة تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيو كلمة الحق

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام جلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين كي سارو ماغ saar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci saar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغم غوتاخ nga meuna jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax مملني أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب

حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرني عن إمارتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا، أي طويلا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال جبريل عليه السلام: أتاكم ليعلمكم دينكم. ني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه منتلي وخني توغن نمو بس أكيننتبي صلى الله عليه وسلم نيني جيك جيكرينو جيس بن واي نيني مونجي سوليري ويحيو رفت nena kawar ga nga ñul kuk ñulay bu rafet nena boko xole itam do ne gan la ndax gisunu itam luy wone ne ku tukki ci li ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisee xamne ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mës na ko gis wala mu xam ko nena bi mu ñewé nak dal di nuyo ñew tok nena mu ngi jël nak ñaari oomum sisele ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nena ñu ñi di tok rek di len xol nena mu commencé nak nena di lacc yenente bi nañ ni ku ko min ku ko xam bu yagg nena nañ ne ku ngeen ci lacc ya ne lacc nako dal lam ko ñëk lacc moy lacc nako lan mo di ngëm yalla al iman lan mo di ngëm nena yenent bi ni ko ngeum dal moy nga deugal ci sa xol ne yalla kenn rek la te amul kenn ko melni mom nga deugal ni tam malaaka yi ay mundeef yu am lamu nga deugal itam ni ci ri wacc ci yenent yepp deug la mo xam ba wacc ci yenent yalla daoud la mudi zabur wala ba wacc ci ibrahim mudi sufuf ibrahim ak ba wacc ci musa mudi tawrat ak ba wacc ci yonti yalla isa mudi injil yoy yep nanga ndu gem ni tere yoy itam tere yu am la te yalla len wax ni gem ni itam yonenti yep ay yonentam len ay ndawam len mo len yoni ni gem ni itam ëlëk amna ëlëk bis biñ ci amna yalla rek la ci jami ñi ci am dëgg mu jox len ko ñi ci am neen mu jox len ko ñu gëm itam dobal yi ya ca bax ak ya ci safan manam leg leg yalla dobal ci nit dobal ba nek lu rafet leg leg itam mu dobal ci nit dobal ba nek itam lu ñaaw ci gis gis nit ñi waye nga gëm ne dal nit ki su amé alal yalla su ko ñaké itam yalla.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي دولوكادي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتم يالا أكم باخم في سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دبلوكدي غنو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سنن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نيو اند اك سين خريط احمد صم سين خريط سين سوبي شي احمد تيجاني نداو ديلن كو ديفال

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريط سين صوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

0: musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana néna soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né niké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji samoro neke garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienter neke shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel leen seen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu delu ci ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defi ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbok yi gis nen ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci sédé malaaka ya nga xamanteni ñoo nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من جنا بيال بند سني مام آدم تبان دفر كبم جك مسل تمام روحم بند شوف والو تام نيمغ سخنام سوس دي حوا mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala lenen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك دملوكادي سن خريف سن سقي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريف عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني نو دلو سيناتي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جوب